لا أخت لا أخو لا أم لا أبو لا أخت لا أخو لا حد رافع علي. يا رئيس البابور برسولك ديك هنين خليني بجنبك خليني. غربة صعيبة وتعبت كي نموت في بلادة غريبة شكون يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.